وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: 100.1 FM رجاء منبر جهاية سنة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين

له ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati." Muttafaqun alaih.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: قبل إنهم كانوا في شك مريب.
1: راديو روجا منبر شهاية سنة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: راديو رجاء
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: قال الرسول
5: صلى الله عليه وسلم
6: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم.
7: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
8: Al-Qur'an.
9: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.
10: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: الرجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: من أذكار المساء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikana wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'da. Ikhwati salam jazakumullah sahabat Roja, alhamdulillah di kesempatan sore yang berbahagia ini berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustadz Fakhruddin Nu'man Al-Syafidhullah dalam pembahasan dari buku Lisan yang Menyekutukan Allah dengan tema Tatoyur atau Merasa Sial. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.
3: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

0: الرجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
0: راديو رجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bersama dengan seorang ulama, Fadilatul Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizahullahu taala, yang pada kesempatan ini insyaallah taala beliau akan memberikan kajian sedikit tentang pentingnya atau urgensi dari menuntut ilmu syar'i. Adapun terjemahannya insyaallah akan kami terjemahkan besok, karena Syekh hafizahullahu taala ada suatu hal yang tidak bisa menunggu lama di sini. Barakallahu fikum, dan kami serahkan kepada Syekh untuk memberikan kajian kepada kita semua. Qul ya tafadhal ya Syekh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah waliyus salihin. Wa ashadu anna Muhammadan khatamul anbiya'i wal mursalin. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد حضرني في هذه الأمسية المباركة إن شاء الله تعالى أن أتحدث مع إخواني الكرام عن ضرورة طلب العلم الشرعي، وهذا باب عظيم ولا شك لعلم الجميع، بأننا ما خلقنا لهذه الدنيا إنما خلقنا للآخرة، كما قال الله عز وجل والآخرة خير لك من الأولى. ولعلم الجميع أن الآخرة لا ينجو فيها إلا أهل التقوى، ولا يمكن المرء أن يكون متقيا حتى يكون عالما بما كيف يتقي من لا يدري ما يتقي، ما يمكنه. الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، المرء تقيا وهو لا يعلم أسباب التقوى ولا ما هي التقوى، وهذا لا يمكن أن يؤخذ إلا بالعلم الشرعي، العلم المستقى من الكتاب والسنة، كتاب الله عز وجل القرآن العظيم وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه ربنا عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الناس يعرفون كيف يأكلون ويشربون، كيف يعيشون حياتهم، ولكن أكثرهم لا يعرفون كيف يتقون ربهم، أي كيف يعبدونه، كيف يتقربون إليه. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى نعى على قوم هذا الحال فقال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فأنا أردت أن أبعث همم إخواني المستمعين والمشاهدين إلى طلب العلم الشرعي. كل مسلم ومسلمة مطالب أن يتعلم دينه. سلم العلم على كل مسلم، حديث حسن رواه الإمام بن ماجه. فكل مسلم سواء كان ذكرا أو أنثى وجب عليه أن يتعلم مراضي الله ليعمل بها، ويتعلم مساخط الله ليتجنبها حتى يكون تقيا. فالعجب من المسلمين يعبدون الله تعالى بموروثات قومهم أو بالعادات أو بأشياء لا يعرفون دليلها من الكتاب والسنة، ويتقربون بها إلى الله ما يدريهم أنها مقبولة عند الله. ربنا عز وجل قبل أن يرسل محمد صلى الله عليه وسلم أراد أن يوحي إليه ليكون نبيا قبل أن يكون رسولا، فأول ما أنزل عليه آيات في العلم، يقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أول آيات أنزلها الله عز وجل ليدلنا على أنه لا يجوز لنا أن نتقرب إلى الله تعالى بعمل ما أو بعبادة ما حتى نعلم كيف يريدها الله تعالى منا. فهذا شأن عظيم. الله تبارك وتعالى قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ليس كل مسلم يطالب أن يكون عالما، صحيح، لكن كل مسلم مطالب أن يكون عالما بما يعمل به، لا عالما بكل الدين. هذا خاص بالعلماء وهم النخبة التي اصطفاها الله عز وجل واختارها في هذه الدنيا، إذ جعل الله عز وجل العلماء ورثة الأنبياء بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: إن العلماء ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم، كما صح ذلك من رواية الترمذي. هذه حقيقة أعظم منقبة للعلماء، أنهم ورثة الأنبياء. إذن طبقة الأنبياء تحتها مباشرة طبقة العلماء، تحتها المتعلمون يتعلمون دينهم كل يوم. تأخذ وقتا من حياتك لتتعلم كيف تعبد ربك، كيف توحده في العقيدة، وكيف تعبده في صلاتك، في زكاتك، في صيامك، في حجك، في بيعك وشرائك، في زواجك وطلاقك، في معاملتك مع جارك، في تصرفاتك مع جيرانك، مع زملاء العمل، في كل ما تأتي وتذر. هذا هو المسلم الواعي، يفهم أن الله تبارك وتعالى يقبل منه عملا حتى يقيمه على ما أمر الله، لا على ما يهوه أو يحب، ولا على ما هي عادات قومه. هذا كله ليس من الدين. إن وجدنا آباءنا على أمة، هذا في الحقيقة وصف وصف الله تعالى به المشركين، يعبدون الله تعالى على عادات قومهم، أن تعبد الله تعالى على بصيرة. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذا عرفنا هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال كلمة عظيمة جدا تحرك الناس وتحرضهم على العلم، حيث قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والحديث متفق عليه، من يريد الله به خيرا. قال العلماء: فمن كان غير فقيه بما يعمل بما يتقرب به إلى الله فهو ذاك الرجل الذي ما أراد الله تعالى به خيرا. إذا أنت أيها المسلم فتش عن نفسك، إذا كنت تطلب علم ما تتقرب به إلى الله ونفسك تريد ذلك، وتفعل وتذهب إلى بيوت الله مرتين ثلاثة أربع في الأسبوع، حيث تجد من يعلم الهدى، من يعلم القرآن الكريم ويعلم السنة النبوية، هذا هو العلم. إذا كانت فيك هذه الهمة فأنت في الطريق، حتى ولو كان علمك ضعيفا أنت في الطريق. أما أن تهمل العلم، لا تحضر الدروس ولا تستمع المواعظ ولا تأتي المساجد لتتعلم، ولا عندك مكتبتك الإسلامية في بيتك، ولا تعلم أهلك ولا تعلم أولادك، إذن هذا نقص كبير وعيب عظيم تحاسب عليه يوم القيامة، لأنك مسؤول حتى عن أهلك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك عاقبة التقوى. وقال في إسماعيل عليه الصلاة والسلام إنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. إذن هذا واجب عليك في نفسك، واجب عليك في من تحت ولايتك كأهلك، أن تعلمهم كلما تعلمت شيء من الهدى. أذكر لكم حديثا عظيما في هذا الباب، وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، يقول إن أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة، إن مكة المدينة، أول شيء بدأ به بنى صرح العلم والعبادة، المسجد. أول شيء بنى المسجد، وكان إذا نزل وحي تلا تلك الآيات من الوحي على أصحابه في المسجد، في مسجده عليه الصلاة والسلام. فكان أصحابه رضي الله تعالى عنهم يأخذون هذه الآيات إلى بيوتهم فيتلونها على أهليهم، وقد تدبروها عرفوا معانيها، تأملوا هذا، أخذوها يتلونها على أهليهم في بيوتهم. تعرفون ماذا قال جابر بعد ذلك؟ قال: حتى دخل الإسلام كل بيت. كانت المدينة مدينة شرك وكفر، دخلها الإسلام. كيف دخلها؟ بهذه الطريقة، تسمى عند الناس اليوم الطريقة الأوتوماتيكية. هذا يسمى عند العلماء من السهل الممتنع، هو سهل، اسمع الهدى وانقله إلى أول من يجب عليك أن تراعي مسؤوليتك فيهم كالأهل. لكننا نقصر في هذا، هذا الذي قيل ممتنع، هو سهل لكن ممتنع إن لم نوفقه الله. إذن عظم كلمة الله، عظم شرع الله، عظم القرآن، عظم السنة، سيكون قلبك حينئذ متأهبا مستعدا ليغرف من هذا النور العلم الرباني، ويتعلمه ويعمل به ويعلمه أهله يعملون به. هناك رواية يعني مؤثرة جدا تدل على ما كان عليه سلفنا الصالح من الإقبال على العلم، بل عندهم همة لا تكاد تجدها في أمة غيرهم. حديث حسن رواه الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد، وهو من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، يقول: ابتعت بعيرا، أي اشتريت بعيرا، كان بالمدينة، اشترى بعيرا. لماذا؟ يريد أن يسافر به. لماذا يسافر به؟ ينشد علما، يطلب علما. أين هذا العلم؟ هذا العلم كان في صدر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشام، بين الشام والمدينة مسيرة شهر، بين الشام والمدينة مسيرة شهر على البعير. فبذل ماله، اشترى بعيرا. ماذا يريد من هذا العلم؟ يريد شهادة؟ يريد ماجستير دكتوراه؟ يريد علما ينال به الشهادة العظمى دخول الجنة. فمشى إلى الشام وهو يبحث عن رجل يسمى عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، أحد الصحابة الكرام. فلما وصل عنده خرج إليه واحد من أهل البيت، من أهل بيت عبد الله بن أنيس، فقال جابر: قل له جابر عند الباب. فذهب الولد وأخبر عبد الله بن أنيس، فقال عبد الله بن أنيس له: قل له جابر بن عبد الله. فخرج الولد فقال: جابر بن عبد الله؟ قال: نعم. فخرج عبد الله بن أنيس مسرعا فاعتنقه اعتناق المسافر الضيف، اعتنقه ليكرمه. بعد السلام والاحتفاء قال جابر بن عبد الله: بلغني حديث لا أحفظه، تحفظه أنت، وخشيت أن أموت أو تموت. إذا مات الصدر الذي يحمل العلم مات بعض العلم معه. أراد أن يأخذ هذا العلم قبل أن يموت صاحبه وأن يموت طالبه. سبحان الله، يعني يسافر مسافة عظيمة طويلة كبيرة لأجل حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أي تعظيم من هذا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أي تعظيم من هذا للعلم الشرعي؟ هل فينا مثل هذا التعظيم؟ فتأملوا بارك الله فيكم كيف انتقل من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن اشترى بعيرا، أي اشترى دابته التي يركبها ويمشي عليها، إلى أن يأتي الشام ليأخذ حديثا ثم يرجع به إلى المدينة. قال جابر، قال عبد الله بن أنيس: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الله الناس، أو قال العباد، عراة غرلا بهما. عراة ليس عليهم لباس كما خلقهم الله تعالى أول مرة. قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. ما عليهم شيء. غرلا غير مختونين، لأن الله تعالى خلقهم قبل أن يختنوا غير مختونين، فرجعوا إلى أصلهم. قال: قلنا ما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. الفقر من عملة الدنيا، عملة الدنيا ليس معهم شيء منها، لا تنفع في ذلك اليوم. في رواية: لا درهم ولا دينار. قال: فيناديهم ربهم عز وجل حتى يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فيقول: أنا الملك، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة. شيء مخيف. ولا ينبغي لأحد من أهل النار يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة. حقيقة شيء مخيف يا إخواني. إذا كان بينك وبين جار، زميل في العمل، بينك وبين زوجتك دين، حق من الحقوق، أده في هذه الدنيا قبل أن تأتي يوم القيامة. فقال الصحابي، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان ليس معهم شيء، يقدمون على الله بهما، فبماذا؟ كيف يقضي حقه؟ قال صلى الله عليه وسلم: بالحسنات والسيئات. نسأل الله السلامة. إنسان يوفر نفسه حسنات، يعمل صالحات في هذه الدنيا، ثم يأتي يوم القيامة فيوزعها على أصحاب الحقوق الذين ظلمهم وما أدى إليهم حقوقهم، فيؤديها يوم القيامة بأعظم عملة، بأثمن عملة، حسنات وسيئات. في ذلك الوقت أشح ما يكون الإنسان أن يكون شحيحا بحسناته، خائفا من سيئاته، فيعطي حسناته لمن له حق عليه، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، كما جاء في حديث صحيح مسلم. الشاهد من هذا كله أن نجمع بين الأمرين: أن نخوف ونرهب المسلم الذي في قلبه خوف من الله، الذي يخاف الآخرة، أن يقدم على الآخرة وهو مفلس من حسناته وظهره ثقيل بحقوق الناس، فليتنزه في هذه الدنيا عنهم. والأمر الأساسي الذي من أجله اخترت هذه الكلمة هو أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا مع لديهم من الفقه في الدين لا يفرطون ولو في حديث واحد، يذهبون لا يأخذون القرآن لمجرد التبرك، نعم يتبركون بكتاب الله وكذلك يتعلمونه ويعملون به ويبلغونه غيرهم، وكذلك بالنسبة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا لمجرد مباهات، لا، وإنما من أجل أن يتعلموا العلم الشرعي الذي أنزله الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم وأن يعلموه الناس بعد أن يتعلموه يعملوا به. فهذا إذن شأن عظيم. أين نحن من مثل هذه الهمة العالية؟ نحتاج حينئذ يا إخواني أن نستيقظ، أن نستيقظ، يكون لنا في أسبوعنا أيام أو على الأقل يوم أو يومين، لأن بعض الناس ربما وظائفهم تكون تأخذ من وقتهم شيء الكثير، فيحتاج منهم أن يضبطوا أنفسهم. كما أنه متيقن إذا أفطر في الصباح أنه سيطلب غداءه في الظهر ويطلب عشاءه في الليل، لأن جسده يطلب ذلك، كذلك الغذاء الروحي بل هو أشد. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن طلب العلم فقال هو واجب بل هو ضروري كضرورة الأكل والشرب بل وكالنفس. يحتاج الناس للعلم الشرعي كما يحتاجون في تنفسهم الهواء ليعيشوا. وهكذا لن تعيش الحياة السعيدة إلا بما جاء في القرآن فتعمل به، وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فتعمل بها، وبهذا تنجو عند الله تبارك وتعالى وتنجي أهلك ومن تحت ولايتك، وهكذا يكتمل المجتمع. نسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم أن يسددنا للعمل بدينه وتنشيط أنفسنا لطلب ذلك، حتى يزيل الله تعالى ما بنا من نقص وأن يكملنا بأن نعرف ما يرضيه عز وجل فنعمل به، ونأتيه يوم القيامة بالحسنات، لا أن نأتي وحسناتنا توزع على ذوي الحقوق. والله ولي التوفيق، الله أن يتولاني وإياكم بحفظه وكلاءته، وأن يجعلنا من المتعلمين العاملين إلى أن نلقاه وهو راضي عنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ودمتم في حفظ الله.
0: الحمد لله، جزا الله شيخنا على ما قدم وعلى هذه الفوائد الكبيرة والكثيرة. وإخوة sekalian yang Allah muliakan, insyaAllah kami terjemahkan besok pagi بعد الفجر، karena jam sekarang juga ada jadwal Ustaz lain untuk mengisi kajian di Radio Roja. Dan begitu juga sebenarnya beliau sangat semangat, tapi kami melihat Syekh juga harus istirahat. Jadi mohon maaf insyaAllah untuk terjemahannya besok. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dikhotbah Islam Azakumullah, program kajian ilmiah disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Malik Ramadhani Hafidhahullah dalam pembahasan dari tema urgensi menuntut ilmu syar'i, dan insyaAllah akan diterjemahkan di esok hari 6. Ikhwati Islam Azakumullah, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah bimbingan tilawah Al-Quran dan Tajwid disampaikan oleh Ustadz Ali Subhanah Hafidhahullah. Menantikan program kajian ilmiah dimulai, berikut kita akan simak Jeda Roja. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul,
5: qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, "Tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai." Hadis riwayat Muslim.
3: Radio Roja.
5: للذاكرين والذاكرات
8: إذاعة القرآن الكريم.

عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن

0: تحقيق بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, "Berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan." Muttafaqun alaih.

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر شهاية سنة.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه.
4: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Seseorang yang Allah berikan kepadanya harta, lalu dia menginfakkannya dalam kebenaran. Dan seseorang yang Allah berikan kepadanya ilmu, lalu dia mengamalkan serta mengajarkannya. Muttafaqun alaih.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

قبيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
5: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
6: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
7: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
6: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

0: أمثالكم.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. متفق عليه.
4: Dari Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku kabarkan tentang penghuni neraka? Mereka semua adalah orang-orang yang keras lagi kasar, tamak lagi rakus, dan orang-orang sombong. Muttafaqun alaih.
2: نور من القرآن.

يتولى يعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة

وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك

إنما كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قريب

فهل امتلأت وتقول هل من مزيد؟ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد؟ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد؟ وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، وأزلفت الجنة للمتقين.

قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن

لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقع.

0: أكثرهم ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر شهاية سنة. راديو رجاء منبر شهاية سنة.